0: الدنيا ياتي وانما لكل امرئ ما نوى. يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود باصله موجودا. ما الذي اسسته بمحاسن سلب الكريم بها وهي موجودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
1: Wannan jumma'a ne zuwa to kuma ranar Lahadi bayan jumma'a.

ينجز العمل إذا كما كون أنا يزالي من إذن كالك أيكن جمتين يأي أيكن النبي يوسف النبي يقول يأي منون سام النبي يوسف ينبرم ربا شدع من ذلك وعشان مبنى سفا شو ربا بصر إذا مصر ينسى عشان بقى أنت أنت إبتلاء إذن يزالي داجي أيكي فقه

0: الألباب
1: أنا قلت الجماعة المسلمي زوا وجن ولما يا دالباي نما كرنتك وينكرتهم القرآن ميجرما ده حديثي دكي أبطوا أجيج ليجاس wannan walima za ta gudana a ranar Asabar 15 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 da misalin karfe 10 na safe a cikin harabar Trailer Park dake mankan Abatuwa a Gege Lagos. Wannan sako ne daga shugabannin wannan makaranta ta koyon karatun Alkur'ani mai girma da hadisi dake Abatuwa a Gege Lagos. Allah ya bariku halarta. Amin.